لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

يا من نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأمننا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك. اللهم احفظها بحفظك، واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة، قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بين

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

الدار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعل

0: وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وقدمنا ولا تقدم علينا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم، اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا رب يا رب، ما من عادات جودك أن ترد الفقراء، ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين، ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين. يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا رب العالمين.
2: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.

0: محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من

الأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن

دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

والنعمه لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لدى

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media. Listen to something fresh. Listen to Salaam Media, your humanitarian broadcaster.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

أنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إليك نشكو ضعف قواتنا وقلة حيلنا وهوانا

ملكته أمرنا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى.

أبعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنعيم.

اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا.

ك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به

ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك.

أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أن ترزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين.

بالمعروف وينهونهم عن المنكر يا رب العالمين وأن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم واجعل الجنة متقلبهم ومثواهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم ولا تبتلهم

ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وأن تغفر لنا ولوالدنا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغارا وأن تجمعنا في جنة الفردوس مع إخوانهم وأصدقائهم وذرياتنا وأهلنا وإخوتنا وأصدقائنا في الله يا رب العالمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين

اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.

عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

نظرا للحلوم. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم.

اكتفيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل لك

الحق. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا

فككته ولا ظالما إلا خذلته ولا طاغية إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك

0: evils, ya Allah, 30 calamities, 30 difficulties that our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam sought refuge with you. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal-kasli wal-jubni wal-bukhli wal-harami wal-qaswati wal-ghaflati wal-aylah wal-dhillah wal-maskana wal-faqri wal-kufri wal-shirki wal-fusuqi wal-shiqaqi wal-nifaqi wal-sum'ah wal-riyai wal-samam wal-bukmi wal-jununi wal-judhami والبرص والسيء الأسقام وغلبة الدين وقهر الرجال وزوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في هذا اليوم أرفع نسألك أن تجعلنا من المحسنين المستغفرين المنيبين المتوكلين عليك حق التوكل. أخلص نياتنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا وسلم قلوبنا واشرح صدورنا وطمئن أرواحنا واهد نفوسنا وتقبل أعمالنا وحسن أخلاقنا. اللهم عمر لحظاتنا بذكرك والأنس بك ولطفك وارزقنا أرزاقا جارية بفضلك ووسع علينا في رزقنا وثبتنا عند الفتن جبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك واغسل قلوبنا من الوساوس ونقي نفوسنا من الشهوات واصرفنا عن كل طريق لا يصل إليه وخذ بنواسينا إلى التصديق والتسليم وزينا بزينة الهداية. أنزل علينا سكينتك وألبسنا عافيتك وأظلنا برحمتك واكتبنا عندك من المقبولين من الذاكرين الشاكرين لنعمك دائما. أصلح أهوالنا يا رب ويسر أمورنا يا رب وبارك لنا يا رب واحفظنا يا رب ووالدينا وأهلنا وذريتنا وأحبتنا وأموالنا وارفع درجاتنا واختم لنا بخاتمة السعادة واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر بارك لنا في هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل شر. اللهم إنا نسألك في هذه اليوم عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ومغفرتك. ربي فوضنا أمورنا إليك فاغفر لنا ولا تخيرنا وأصلح لنا شأننا كلها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعله يوم مغفرة ورحمة وافتح لنا فيها أبواب الخير والسعادة واكتب لنا دعوة لا ترد ورزقا لا ينقطع وقلبا مطمئنا بذكري. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن ترفع قدرنا وتحشر صدورنا وأن تجعل الجنة دارنا ومستقرنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تسعد قلوبنا سعادة لا تغادر تفاصيل أيامنا أبدا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تغنينا من فضلك وتيسر لنا كل عسير وأن تفتح لنا أبواب الخير والرزق. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تنير بصيرتنا وتهدينا إلى الحق والصواب وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تحفظنا من فوائد الأقدار ومن كل عين حاسدة ومن كل شر مستتر. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تجبر كسرى وتبدل أحزاننا فرحة و همومنا فرجا وعسرا يسرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم يا رحمن ارحم ضعفنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع واغفر لنا كل ذنب. اللهم يا حكيم بصرنا بالحق. سبحان الله وبحمده سبحان الله الخالق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا الصبر الجميل واغفر لنا خطايانا. اللهم يا كريم أكرمنا بلقائك. الله سبحان الله وبحمده سبحان الله الباري.
1: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
2: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
1: Humanity sets the agenda.
2: تصنع المستحيل.
3: You South African, of course. You anxious about the future.
1: We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Redri Jewelers Gold Coin Exchange.

نحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين، وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.
اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم أنزل علينا رحماتك وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
1: We will be momentarily crossing over to our guest who have just completed the important pillar of Hajj that has been the wukuf of Arafah.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاري زياد، can you hear us?

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.